التجارة بخصوص سبل تعزيز التعاون بين الجهات الاقتصادية المعنية في كل البلدين وتقوية علاقات بين المؤسسات الحكومية وجذب استثمارات مباشرة وزيادة حجم التبادل التجاري ودعم التعاون بين أوساط أعمال وأوساط ودعم التعاون بين أوساط الأعمال تنظيم زيارات المتبادلات لوفود رسمية وموصل القطاع الخاص إلى تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة كما قدم الجانب العماني عرضا تقديميا لاستراتيجية وطنية لتنمية سلطنة عمان تحت عنوان رؤية عمان 2040 وخلال اجتماع أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلات حوار منتظم وتوسيع التعاون العملي وتنفيذي المبادرات التي تصب في مصلحة البلدين معبرين عن ثقتهما بأن نتائج هذا اللقاء ستمنح رقما جديدا للتطوير وتوسيع علاقات اقتصادية واستثمارية بين طاجكستان وسلطنة عمان. سجلت أقسام انفصال قانوني في مدينة دوشنبه خلال أشهر الستة الأولى من العام 2026 47 حالة منع للتعليم الثانوي الزامي لقصيرين وبناء على ذلك فتحت قضايا جنائية تصد أولوية أمور الأولياء القصيرين وفقا لمقتصيات المادة 164 من قانون جنائية لجمهورية طاجكستان ولا تزول قيد التحقيق تعتبر تربية أبناء وتعليمها من أهم الواجبة ومسؤولية الوالدين ومع ذلك يقوم بعض أولياء الأمور بابتهاك مقتضيات القانون وحقوق الأطفال ومصالحهم مما يضم العوائق أمام تعليم أبنائه وتدعو أقسام إنفاذ القانون المواطنين بأخص الوالدين باستمرار إلى استشعار مسؤولية آلية توجه تعليم وتربية أبنائهم واحترام حقهم في التعليم ومساهمة في تمكينهم من متابعة تعليمهم الزامن. مستمعينا الأعزاء استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

تاريخية أم حقيقة تاريخية؟ فهيا بنا لنكتشف معا. طاجيكستان هي جنة الله على الأرض، لابد أن تكتشف. طاجيكستان هي جنة الله على الأرض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. الآن تسمعون برنامجا بعنوان تنمية ريادة الأعمال في نصف الأولى من عام 2026. شهد تنمية ريادة الأعمال في تاجيكستان زخما جديدا خلال النصف الأولى من عام 2026، ولذلك في إطار تنفيذ برنامج تنمية المتوسط الأجل لجمهورية تاجيكستان لفترة 2026 إلى 2030 وإعلان عام 2026 عام توسيع في أعمال التحسين والبناء، ووفقا لتحليلات وتوقيعات المؤسسات المالية الدولية بما فيها بنك التنمية الآسيوية، سيشهد اقتصاد البلاد نموا مستقرا حوالي 7.4% خلال هذه الفترة، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بنشاط قطاع خاص. يمكن تقسيم اتجاهات الرئيسية لتطوير الإعلام خلال النصف الأولى من عام 2026 إلى الأقسام التالية: أولى، تحول الرقم وتقنيات الحديثة، التكنولوجيات المالية والإلكترونية. في النصف الأولى من عام 2026 تسارع تحول

الاجتماعي خلال هذه الفترة ازداد اهتمام بريادة الأعمال الاجتماعي، أي مشاريع التي لا تهدف فقط إلى تحقيق الربح بل إلى حل المشكلات الاجتماعية. نوقشت مستوى مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعي بشكل مكثف في الاجتماع العام، ويقترح إدراج هذا المفهوم في التشريعات الوطنية يولي اهتماما خاصا لرواد الأعمال الذين يستثمرون خبراتهم خارجية وخاصة عائدة من الهجرة، أو يوفرون فرص أعمال لفئات السكان الأكثر صغيرا. ثالثا، صناعة والاقتصاد الأخضر في إطار الهدف الاستراتيجية. رابعا، تصنيعة السريع للبلاد. شهدت ريادة الأعمال في مجال التصنيعي وتحديدات في معالج المواد الخام المحلية المنتجات الزراعية والمنسوجات ومواد البنائي نمودا ملحوظا. الاقتصاد الأخضر ازداد اهتماما بريادة الأعمال في مجال الطاقة البديلة، تركيب الألواح الشمسية واستيراد وصناعة مرتكبات الكهربائية. رابعا، عدد حكومي وتحيات القائمة. على الرغم من دعم الحكومة لريادة الأعمال من خلال تسبيعات نظامية صغيرة وتطوير بنية تحتية، لا يزال رواد الأعمال يواجهون بعض التحديات. في النصف الأول من عام 2020، ارتفاع أسرع فائدة على قروض المصرفية، لا يزال حصول على تمويل ميسورة تكليفا لمشاريع صغيرة يمثل تحديات رئيسية. الحاجة إلى مزيد من الحوافر. هناك طلب كبير على قروض طويلة لأجل بشروط مسيرة وإجراءات إدارة مبسوطة لشركات ناشئة. خلاصة، أظهر النصف الأول من عام 2016 أي ريادة الأعمال في تاجيكستان تتجه من التجارات البسيطة البيع والشراء إلى خدمات الرقمنية وإنتاجات الصناعية والاقتصادية الأخضر، وتضع برنامج الحكومية الجديدة لفترة 2016 إلى 2030 أساس لدور أكبر لقطاع خاص في نتائج المحلي إجمالي للبلاد. مستمعي الأعزاء، سمعتم برنامجا بعنوان تنمية ريادة الأعمال في النصف الأول من عام 2016.

0: مستمعون الأعزاء، ألا نقل لكم تفسيرا تحت عنوان طاجكستان منطقة سياحية مثيرة للاهتمام. في الواقع إن بلدنا الفردوس طاجكستان مكان مليء بالكنوز والطبيعة الخلابة، والتي وفقا للأبحاث العلماء تم تحديد أن هناك 900 مجمع جغرافي طبيعي مع 40 اسما من المناظر الطبيعية داخل أراضي هذه الأرض. تشتهر طاجكستان بينابعها النظيفة ونباتاتها العلاجية ومناظرها الطبيعية الساحرة، ويطلق العالم على هذه الأرض المشمسة لؤلؤة آسيا الوسطى. وتحتل طاجكستان بظروفها المناخية الخاصة مكانة خاصة بين الدول المجاورة، لأنه يوجد في أراضي الدولة أكثر من 200 ينبع، منها 40 ينبعا حارا، بالإضافة إلى 3,500 نوع من النباتات الطيبية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشعب الطاجكي الفخور بالتاريخ وحضارة الغنية جدا. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على تطور السياحة وجود المعالم التاريخية والمعمارية والثقافية، لأن معظم السياح المحليين والأجانب يهتمون بهذه المعالم. إن وجود مثل هذه الظروف يسمح لنا بتطوير صناعة السياحة في الجمهورية والمساهمة في إثراء ميزانية الدولة، لأن السياحة تعتبر ظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة في العصر الحديث، وهي من أكثر المجالات الربحية في الاقتصاد العالمي. وتجل إشارة إلى أن هذه الصناعة تحتل المرتبة الثالثة في الصادرات العالمية للمختلف السلع والخدمات بعد المنتجات النفطية وإنتاج وبيع السيارات. في بعض الدول يشكل حجم الدخل في قطاع السياحة أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي، مما يساهم في نشاط الميزان التجاري الخارجي وتوفير فرص العمل وخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في دعم القطاعات الرئيسية للدولة مثل الاقتصاد، النقل والاتصالات، والبناء والزراعة والثقافة والفن وإنتاج السلع الاستهلاكية، لها تأثير إيجابي. وفقا للخبراء الاقتصاديين في المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة، يمكن للدولة أن تطور صناعة السياحة بشكل جيد إذا تم توفير 87% من الفوائد المادية الضرورية للسياحة من الإنتاج الوطني. طاجكستان العزيزة بطبيعتها الجميلة وينابعها العلاجية مثل كرم تشما وخوجو بيغارم ويوس وأنزوب وحفتوغ وأوبيغارم وشوانباري وشلتشور تشما، وكذلك الجبال والأنهار والمحميات ومناطق الصيد، وظروف جيدة للتسلق وغيرها من الأمكان، واشتهرت بسياحتها الطبيعية. ولهذا السبب، إذا أولينا اهتماما جديا بمجال السفر والسياحة، فيمكننا أن نكون في مصاف الدول المتقدمة من حيث السياحة. تجل الإشارة إلى أن سليخوسور، إسكندركول، أخون، كاماروب، الموسي، شركين والعديد من الأمكان الأخرى تم إعلانها كوجهات سياحية جيدة في المستقبل. ومن هذا المنطلق، فإن صناعة السياحة ستصبح صناعة مهمة ومربع في السنوات القادمة. يشير القرار الذي اتخذته حكومة جمهورية طاجكستان بإعلان مقاطعة بارزوب، بالجوبون، أروميد كمناطق علاجية وترفيهية وسياحية إلى أن حكومة جمهورية طاجكستان تولى اهتماما خاصا لهذه المنطقة. إن وجود الموارد الترفيهية والطبيعية للعديد من الخصائص المعدنية يعتبر أساس وجود السياحة الترفيهية وتطورها. في الوقت الحالي يسترح الآلاف من السياح المحليين والأجانب في الحفاتق في خوجوبيغار، زمرد، شوهامباري، تشيلتشورتشما، غارتشما وغيرها، والتي تتمتع بالمياه الساخنة والباردة العلاجية، وكذلك في المناطق السياحية روميت، بارزوب وبلجوان. وعلى ضفاف غزان البحر التاجيك تم بناء العديد من المنتجعات التي يمكن أن تلعب دورا في جذب المزيد من السياح. وكما قلنا، فإن حكومة جمهورية طاجكستان تولى الاهتمام الكامل لتطوير صناعة السياحة وتوفر الأسس اللازمة لمزيد من التطوير. وفي إطار برامج الدولة المعتمدة يتم ضمان تطوير الصناعة من خلال إدخال نظام التأشيرات الإلكترونية للسياح الأجانب وإنشاء المناطق السياحية وتوفير البنية التحتية اللازمة. أيضا تعمل حكومة البلاد جنبا على جنب مع الوزارات والوكالات ذات الصلة والهيئات التنفيذية المحلية لسلطة الدولة من أجل مواصلة تطوير الصناعة والاستخدام الواسع للفرص الحالية وتطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من رأس المال وضمان تنسيق أنشطة جميع الهياكل والهيئات ذات الصلة وإعداد الموظفين الموهوبين في هذا المجال. الخدمات الجلالية لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن في العملية البناء والإبداعية، بما في ذلك بناء محطات توليد الكهرباء وفتح وبناء الطرق والأنفاق وإثراء روحانية المجتمع وزيادة الفخ الوطني وتوسيع حالة التعليم والتدريب والصحة والسياحة لها مكانات خاصة. وفي الوقت نفسه يتمتع زعيم الأمة بمكانات خاصة على ساحة الدولة بمقترحات ومبادرات، وهذه الشعبية ليست سببا لثقة شعب طاجكستان فحسب، بل هي أيضا فخر لجميع التاجك في العالم. ومن الجدير بذكر أنه بفضل الجهود البناء ومتسقة التي يبذلها هذا الشعب في سياق سياسة الأبواب المفتوحة، أصبحت جمهورية طاجكستان عضوا كامل العضو في منظمة السياحة العالمية منذ عام 2007، وتم وضع أسس حقيقية تم إنشاؤها لدخول هذه الصناعة إلى سوق السياحة العالمية. يعتبر التاريخ الغني والتراث الثقافي الغني والطبيعة الملونة الفريدة والأمكان الجميلة في طاجكستان أساساً ثابتاً لتطوير صناعة السياحة، وتعتبر هذه الصناعة مصدراً موثوقاً لتنمية الاقتصاد الوطني. ومن وجهة النظر هذه، فإن السياحة باعتبارها وسيلة مؤكدة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وقطع يخلق فرص عمل جديدة ومصدر الدخول للسكان، وإثراء ميزانية الدولة ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفقا للأهداف الاستراتيجية التنمية الوطنية لجمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030، يعتبر التراث التاريخي والثقافي الغني لطاجكستان وطبيعتها الفريدة من نوعها بما تضمه من بحيرات وحيوانات ونباتات نادرة فضلا عن جبالها الشاهقة مصدرا هاما شرط مهم لتطوير صناعة السياحة وزيادة حصة هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أصبحت طاجكستان دولة شعبية وجذابة لمحب السفر العالمي مع صورة البلد أمن ومسالم، وقد حصلت على أفضل وأكثر فرص لتطوير السياحة في منطقة في وقت الاستقلال. وفقا للمعلومات من المنظمات الدولية، فهي تكتسب مكانة بارزة في في شبكات الأخبار العالمية. تعود السياحة في طاجكستان أحد المجالات التنمية الاقتصادية في البلاد، والتي تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة. تتمتع طاجكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح الأجانب إلى البلاد. مع العصر، بعين الاعتبار العوامل المذكورة، أعلنت حكومة جمهورية طاجكستان أن السياحة مجال ذو أولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد. طاجكستان أرز متعلمين وبلد الثمار الخصبة، فهي فائدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشيقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه العلاجية والبحيرات وينابع المياه الصافية والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية وأفضل وجهة السفر. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجك استمعتم تفسيرا تحت عنوان طاجكستان منطقة سياحية مثيرة للاهتمام.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء وأفاضل. هذا هو برنامج جليدة زرافشان ينبع الحياة. جليدة زرافشان هي واحدة من أكبر الجليدات الوادية في آسيا الوسطى، ومن هذا المكان بالذات تبدأ نقطة الانطلاق لنهر زرافشان. تقع هذه الجليدة عند تقطع سلاسل الجبال زرافشان، تركستان وحصار في مقطعات جبل مسجا. يبلغ طول هذه الجليدية الإملاق حوالي 25 كيلومترا، وتبلغ مساحتها إجمالية أكثر من 40 كيلومترا مربع. تاج الجليدات يعمل كخزن المياه الطبيعي الضخم في أعلي جبال، وفي فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة يعامل ذوابنا هذه الجليدية تدفق المياه في نهر زرافشان، مما يوفر الماء لملايين الناس في طاجكستان وأوزبكستان. للأسف بسبب التغير المناخي العالمي، بدأ جليدية زرافشان أيضا مثل بقية الجليدية المنطقة تتقلص التذبل تدريجيا في السنوات الأخيرة، مما جذب انتباه العلماء من جميع أنحاء العالم. تعتبر جبال فون جزءا من سلاسل جبال زرافشان وحصار، وهي مشهورة في جميع أنحاء العالم بجمالها الطاهرة وقمامها الشهيقة وبحيرتها زمردية. ويطلق على هذا المكان لقب مكة متسلق الجبال والصياح. توجد في هذه المنطقة عدة القمم يزيد ارتفاعها عن 5000 مترا، وأكبرها هي قمة شمتراق 5479 مترا. والتي تمثل اختبارا جدا ومثيرا لمتسلق جبال المحترفين. تشتهر جبال فنون ببحيرتها ذات المياه الصافية العذبة وألوانها التي تتغير باستمرار. أكبر وأشهر بحيرة في هذه المنطقة ويرتبط اسمها باسم إسكندر مقدوني، بحيرة صبؤ أو بحيرة مرة. المرغوب. صاب بحيرة متتالية ومرتبطة كسلسلة في وادي شنغ، ولكل واحدة منها لونها وجمالها الخاصة. بحيرة على ديني وبحيرة أكبر، بحيرة تقع بمياهها زرقاء صافية بين غابة العرعرة وقمام مغطاة بالثلوج. تجذب جبال فنون وحوض الزرافشان كل عام آلاف السياح أجانب من أوروبا وأمريكا وآسيا إلى طاجكستان، ويعتبر هذا المكان واحدا من أفضل المواقع على خريطة العالم للسياحة المعية لتسلق الجبال. مصممنا عزاء وفاضل، هذا هو برنامج جليدة الزرافشان ينبع حياة.

السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج سياحة بأية وتابعة جبال.

في فصل الصيف يكون للسفر واستجمام تأثير إيجابي على صحة الإنسان، فهو يمتلك الخصائص الشفائية ويعزز المناعة ويخفف من الضغط النفسي والإحباط ويحسن النشاط القلبي والأوعية الدموية، كما أنه يساهم في استعدادة الطاقة الجسدية والفكرية. لقد تحولت طاجيكستان بمواقع التاريخية والثقافة وتابعاتها فريدة، وينابيعها ومياههما صافية وفواكهها شهضية، إلى مقصد مفضل للسياح الداخليين والأجانب. إن إحدى المناطق ذات إمكانات سياحية واسعة في طاجيكستان هي ولاية السوخت، ما هي مواقع التي يجب اختيارها للاستراحة والترفيه الصيفي في ولاية السوخت. طرح مدير شعبة تنمية السياحة في السلطة التنفيذية لحكومة ولاية السوخت عبد المجيد رحيموف أنه يوجد في ولاية حاليا أكثر من 10 مواقع استراحة صيفية مثل هافتكول وإسكندركو وبحيرة علاء الدين وبحر طاجيكستان قيرقم ومنتجع بحورستان والزمرد وفرزم وبنجكين قديمة وخرمدرة في ناحية شهرستان، وهي جاهزة لاستقبال المواطنين الداخليين والأجانب.

وترسب هذه المواقع سنوياً ألف السياح داخلين وجانب إلى ولاية السوق. تعتبر هافتكول واحدة من أجمل بحيرة سبع مناطق في شمال طاجكستان، حيث تضحش السياح ببحيرتها السبع الملونة، وقد تم بناء مخيمة بأماكن الإقامة للسياح في أنحاء البحيرة وادي هافتكول، كما تم شق طريق صالح للسيارة إلى هذه المنطقة. تتدفق إلى هافتكول من جهات الشمال أربعة أنهار صغيرة متدفقة يصل طول كل منها إلى 10 كيلومترات، وينمو في هذه المنطقة 65 نوعا من النباتات الطبيعية وأشجار والشجيرة، بما في ذلك ثرو الجبلي البروس وعرأرة والصنوبر وحورو ونبق البحري ونستران والبربريس والشجيرة المنتشرة ونباتات مروج ومناطق صحراوية وشبه صحراوية وغيرها من الزهور والنباتات.

كما يعيش في هذه المنطقة 20 نوعاً من الحيوانات والطيور الموسمية المختلفة، ويقوم قسم حماية البيئة في مدينة بانجاكين بحسب فصل سنة بأعمال حيوية تقنية لحماية عالم النباتات والحيوانات في هذا المكان.

إسكندر كول بحيرة الإسكندر تعتبر واحدة من أجمل البحيرات في طاجيكستان وتقوم على ارتفاع 2195-2260 مترا وفق سطح البحر عند سفوح سلاسل جبال الحصار وفنون. تأخذ البحيرة شكلا مسلسلا وتبلغ مساحتها 4 كيلومترا مربع. يصل عمق البحيرة إلى 71.7 مترا بينما يبلغ متوسط العمق 50.7-50.8 مترا. وتصل شفافيها مياه البحيرة المرعية إلى 1.7 مترا. تمتلك الإسكندر كول احتياطيات المائية يبلغ 172 مليون متر مكعب وحوض تجميع المياه بمساحة 741 كيلومترا مربع. ويتغير هذا الحجم طبعا لفصول السنة. يتدفق نهر إسكندر هي من بحيرتي ويجري هذا النهر المنحدي من على الجبل ليصيب في المجراه القديم مشكلا واحدة من أجمل الشلالات في العالم. ويجذب هذا الشلال المحيب في المجرى السفلى للإسكندر اهتمام السياح الأجانب بشكل أساسي. يعتبر شلال الإسكندر واحدا من أبرز معالم الجذب السياح ويقوم على بعد 1.3 كيلومترا شرق منبع نهر إسكندر. يتميز شلال إسكندر بأنه عائج ومتدفق لغايات حيث ينحدر إلى أسفل من ارتفاع 45 مترا ويتكون من مرحلتين درجتين.

بحر طاجيكستان، خزان القيروقوم معية، والذي يعرف أكثر باسم بحر الطاجيك، هو أحد أماكن استراحة الجميلة ومفضلة في ولاية سوق. يقع هذا المكان فريد بقرب من مدينة خوجان، ويجذب السياح بشواطئه واسعة ومياه صفية وأجواعه العضية. وفي فصل الصيف يتحول بحر طاجيك إلى أحد مراكز رئيسية للترفيه، وهو مناسب جدا للسباحة واستجمام وقضاء الوقت مع العائلة. لقد كسب منتجع البهورستان شهرة واسعة، منتجع البهورستان بفضل بنيات التغطية الجديدة وقائداته الحديثة لشخصي العلاج ومستوى خدماته العالي، وهو يقع على شاطئ البحر الطاجيك، موفر أفضل الظروف الاستراحة وعلاج الكامل واستقبال الضيوف، تم تجهيز المباني السكنية بغرف مريحة ذات مستويات مختلفة مع نظام مركز موحدة للتكييف وتعديل درجة الحرارة داخل المباني. لقد تم تحية المنتجع ليكون مناسبا جدا لاستقبال العائلة مع أطفال الصغار، حيث تتوفر هنا روضات لأطفال تحتوي على عديد من الزوايا الممتعة، وتضم تماثيل لأبطال الحكاية الشعبية الخيالية. وبالنسبة لأباء وأمهات الذين يرغبون في استراحة أو تلاقي علاج، فهنالك إمكانية لترك أطفالهم تحت الإشراف المربيين. مستمعون أعزاء ومحبون جدا، هذا هو برنامج سياحة بيئية وطبيعة الجبال.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الكريم من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدمكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذا عنوان: السفير يلتقي بوزير الاقتصاد العماني. عرض النتائج مؤتمر دوشنبه الرابع للمياه في الأمم المتحدة. عقد مؤتمر لرواد الأعمال في منطقة سوغ مقاطعة شينشي في مدينة شيان بالصين. ناقش الطيران قضية تطوير التعاون بين طاجيكستان وإيران في قطاع النقل. يتوسع تعاون منطقة جنوب الصين مع شركات الصينية. الآن نقدمكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 13 يوليو 2026 عقد في مسقط اجتماع بين سفير جمهورية طاجيكستان زبيد الله زبيدزادة ووزير الاقتصاد مملكة عمان الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري. وخلال الاجتماع ناقش الجانبان الفضراهي وسبيل تطوير التعاون بين طاجيكستان وعمان في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتبادل وجهات نظر حول توصيل العلاقات بين البلاد وتنفيذ مشاريع مشتركة. في 12 من يوليو 2026 نقل في مسقط عاصمة المملكة العمانية اجتماع بين سفير جمهورية طاجيكستان زبيد الله زبيدزادة ووزير التراث والسياحة في المملكة العمانية سيد إبراهيم المسايدي. وناقش الجانبان خلال الاجتماع الوضع الراهن وفرقة تدريب التعاون بين طاجيكستان وسلطنة عمان في مجالات التراث الثقافي والسياحة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة، نظمت البعثة الدائمة لجمهورية طاجيكستان لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وبلتنسك مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة فعالية جانبية بعنوان: من دوشنبه إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى أبو ظبي استخدام العمليات متعددة الأطراف لتصريح العمل بشأن من أهل تنمية المستدامة. أفاد الممثل الدائم لجمهورية طاجيكستان لدى الأمم المتحدة جونبيك حكمات في كلمته بأن مؤتمر دوشنبه الرابع الذي عقد تحت شعار توحيد العالم من أجل المياه جمع أكثر من 2050 مشارك من أكثر من 110 دول، وشكل علامة فارقة في تنفيذ العهد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وأشار الممثل الدائم إلى النتائج الرئيسية للمؤتمر ما في ذلك اعتماد إعلان دوشنبه واستنجاج الرئيسين المشاركين ومساهمة دوشنبه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مشيرا إلى أن هذه الوثائق التي تجمع بين التوصيات الرئيسية والالتزامات التوعوية والشركات الجديدة ستسهم إسهاما كبيرا في عملية التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي والمراجعة النهائية لعهد العمل في طاجيكستان عام 2028. عقد منتدى تجاري اقتصادي في مدينة الشيامي منطقة شانشي بجمهورية الصين الشعبية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال وريادة الأعمال في منطقتي سوت في طاجستان وشانشي في الصين. وكان الهدف الرئيسي للمنتدى هو عرض الإمكانات الاقتصادية للمنطقتين وتهيئة بيئة مواتير لإقامة التعاون المثمر بين رواد الأعمال والشركات. وفي الافتتاح للمنتدى صرح نائب محافظ شانشي للشؤون بأن هذا المنتدى يعد خطوة فعالة نحو تعزيز التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن مقاطعة شانشي تعد من المناطق المتقدمة في الصين وتتمتع باستقرار اقتصادي فتبدأ مكانة رائدة في الإنتاج والتجارة. وأكدت المقاطعة استعدادها لتحسين نطاق التعاون التجاري والاقتصادي والفكري مع جمهورية طاجستان ما في ذلك منطقة سول. أكد رئيس منطقة سول رجاء أحمد زودا على أهمية توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وعرب عن ارتياحه لتطور التعاون بين المنطقة ومختلف مناطق جنوب الصين الشعبية. وأشار إلى أنه بحلول عام 2025 سيتجاوز حجم التبادل التجاري بين منطقة سول وجمهورية الصين الشعبية مليار دولار أمريكي، وقد بلغ هذا الرقم 775 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. في 14 من يوليو التقى وفد من جمهورية طاجستان برئاسة النائب وزير النقل شويسات سعيد مردودة في طيران مع وزيرة الطرق والتنمية العمرانية في جمهورية إيران الإسلامية فرزونة الصديق. كما عقد اجتماعات منفصلة لوفد طاجيكي مع نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية رئيس هيئة الموانئ والملاحة البحرية في جمهورية إيران الإسلامية محمد الشاكيبي نسن ونائب وزيرة الطرق والتنمية العمرانية في إيران رئيس هيئة السكك الحديدية الإيرانية. وخلال هذه الاجتماعات نقشت قضايا تتعلق بتدريب التعاون الثنائي في مجال الطرق والنقل لما في ذلك زيادة حجم البضائع المنقولة عبر طرق العمر بين البلدين وإنشاء مركز لوجستي في ميانا تشابهار. عقد اجتماع في جمهورية الصين الشعبية بين رئيس منطقة سول رجب أحمدزادة والمدير العام لشركة مشيران ما تشيبين، حيث نقشت خلال سبل تعزيز التعاون في دراسة خبرة الشركة في القطاع الزراعي وتوفير الآلات الحديثة لإنتاج وحصاد القطن. وأشار رئيس المنطقة إلى أن منطقة سول تتمتع بإمكانيات إنتاجية هائلة وأن اهتداء الرئيسي في مجال الزراعة القطن يكمن في تحديث القدرات التقنية، لذا فإن شراء آلات جديدة وحديثة لمناطق زراعة القطن في المنطقة مثل أشتو، زفربودا، ماستو، وسبيتامين، وبوجوغ أفروس سيهيئ بيئة مواتية لتطوير الإنتاج. وتتمتع شركة بوشيرون بخبرة واسعة في إنتاج الآلات الزراعية الذكية بما في ذلك الآلات التي تغطي كامل دورة زراعة القطن كما أن تعمل خارج الصين. أشار المدير العام لشركة ما تشيبين إلى أن أنشطة الشركة لا تقتصر على إنتاج الآلات فحسب بل تشمل أيضا إنشاء مركز الخدمة ويتمتع متخصص بخبرة واسعة في تنظيم أنظمة الري بتقنيات المتطورة. وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على توفير الآلات الحديثة وجرار القطن في القطن. مستمعنا الأكرم من دوشنبي إذاعة أبو ظبي طاجيك، استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

أيها المستمعون الكرام، الآن تستمعون إلى تقريرنا بعنوان ملخص نتائج أنشطة وكالة مكافحة المخدرات التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان في النصف الأول من عام 2026. في 13 يوليو 2026 عقد مؤتمر صحفي في مقر وكالة مكافحة المخدرات التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان لعرض نتائج أنشطة الوكالة خلال النصف الأول من عام 2026. افتتح المؤتمر مدير وكالة ظفر صمات الذي قدم معلومات حول ضمان التنفيذ الفوري لتوجيهات رئيس الجمهورية فخامة الرئيس إمام الرحمن وتنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة المخدرات.

0: قادرات والوقاية من الإدمان خلال النصف الأول من عام 2026. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير رصد موظف وكالة 93 جريمة متعلقة بالمخدرات والجرائم أخرى، وبزيادة قدر 7 جرائم أو 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما صادرت الوكالة 223 كيلوغراما و83 غراما من المخدرات من عمليات الاتجار غير المشروع بانخفاض قدر 161 كيلوغراما أو 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. نتيجة للحالات التي تم الكشف عنها، أحال محقق الوكالة 56 قضية جنائية ضد 74 شخصا إلى المحاكم. وفي هذا الصدد وفي إطار التحقيقات في القضايا الجنائية، تم ضبط مبلغ 50,000 سموني من ممتلكات المهتمين.
1: در مسلا يكم سول 2026 از جانب كورماندان اجنتي 197 سول 2025 175 حادثه خبر ممكن ماموري اوشكور.
0: في النصف الأول من عام 2026 كشف موظف وكالة عن 197 حالة مخالفات إدارية، وفي هذا الصدد خضع 228 شخصا لمسائل إدارية وغرم منهم مبلغ 433.130 سموني. وتقوم وكالة مكافأة المخدرات التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان بصفة الجهة المنسقة في مكافأة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتحليل وتلخيص الوضع في الجمهورية بشكل مستمر. يظهر تحليل أن من بين هذه المواد المضبوطة طن واحد و740 طنا و34 كيلوغراما من المواد المخدرة من مجموعة القند، وبلغت كمية المواد المؤثرة على العقل 526 كيلوغراما و316 غراما أي ما يعادل 370 كيلوغراما أو 3.3 أضعاف الكمية المضبوطة في العام الماضي. يضبط سنويا كمية كبيرة من المواد المخدرة على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، وفي النصف الأول من عام 2026 بلغ هذا الرقم طنا واحدا و513 كيلوغراما. نفذت أجهزة إنفال القانون والمنشآت الأمنية في الجمهورية 7 اشتباكات مسلحة مع المهربين أفغان على حدود جمهورية طاجيكستان مع أفغانستان، وتم تعديد 17 مواطنا أفغانيا.
1: تحليل وارزابي معلومات وردگرده از اون شهادت مدیتی در افغانستان کیش کرکار و استحصال مواد نشوار از جمهورية مدنی.
0: لا تزال جمهورية طاجيكستان إحدى دول العبور للمخدرات والمؤثرات العقيلة الاصطناعية على طول الطريق الشمالي. تشير التحليلات وتقييمات المعلومات الواردة إلى أن زراعة وتصنيع وإنتاج المخدرات بمثل ذلك المؤثرات العقلية الصناعية يتزايد تدريجيا في أفغانستان، وأن مرافق الإنتاج والمختبرات لا تزال تعمل. حتى الآن لم تسجل زراعة المخدرات أو إنتاج الأفيون في جمهورية طاجيكستان. ولضمان تنفيذ توجيهات الرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم

مستمعينا الكرام، سمعتم تقريرنا تحت عنوان ملخص نتائج أنشطة بكلة مكافحة المخدرات التابعة للرئيس جمهورية طاجستان في النصف الأول من عام 2026.

0: Thomas. Thomas, Thomas.
1: مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة أبازيا الطاجيك، الآن أقدم لكم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع الطاقة في جمهورية طاجكستان.

كما هو معروف تمتلك جمهورية طاجكستان موارد كبيرة جدا من الطاقة الكهربائية. لدينا القدرة على توليد 527 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنويا. بالنظر إلى حقيقة أنه لا يمكن للدولة

الدولة أن تضمن تنميتها دون تطوير الطاقة. فقد اعتبر مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن تحقيق استقلال في مجال الطاقة والاستخدام الفعال للكهرباء كواحد من تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة منذ سنوات الاستقلال الأولى. بهذه الطريقة الصعبة والشاقة ولكن المشرفة، خطوة بخطوة حققنا إنجازات كبيرة وفريدة من نوعها معترف بها من قبل جميع الدول والمنظمات الدولية. وفقا للمنظمات المالية الدولية لنسبة الإنتاج الطاقة الخضراء، تعود طاجكستان من بين الدول الستة الرائدة على هذا الكوكب، واليوم يبلغ إنتاج هذا النوع من طاقة في بلدنا 98%. هذه هي مساهمة طاجكستان في منع عواقب المدمرة لظاهرة الاحتباس الحراري وتنفيذ التدابير البيئية على مستويين الإقليمي والعالمي. إن ظروف جبال طاجكستان مواتية للغاية لإنتاج الكهرباء، ومن وجهة النظر عملية فإن بناء محطات الطاقة الكهربائية هنا أرخص من بلدان العالم الأخرى. موارد المياه في طاجكستان هي أنهار جليدية تقع على أعلى قمم آسيا الوسطى. يبلغ عدد أنهار الجليدية في جمهورية 9475، وتبلغ مساحة الإجمالية لمنطقتها المتجمدة 11,000 كيلومتر مربع، حجمها الإجمالي 460 كيلومتر مكعب. يبلغ إجمالي عدد الأنهار والجداول في طاجكستان أكثر من 25,000، ويبلغ إجمالي طولها حوالي 90,000 كيلومتر. يجب قول أن هناك دولا في العالم غنية بموارد طبيعية وتستخدمها بكثرة في الإنتاج. تحتل فرنسا وأستراليا وكندا وروسيا صدارة العالم من حيث إنتاج الكهرباء في عدد من دول، بما في ذلك روسيا وإيران وألمانيا والصين وفرنسا ودول أخرى. يتم استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. يقول خبراء أن الطاقة النووية تساهم كل من المحاصيل الزراعية والبيئية. البلدان التي تنتج الكهرباء من خلال محطات الطاقة النووية ليس لديها نفس الظروف والفرص لإنتاج الكهرباء كما لدينا. أكبر الأنهار في أراضي جمهورية طاجكستان تشمل بانج 921 كيلومتر، وخش 524 كيلومتر، سير 185 كيلومتر، كوفرنيون 387 كيلومتر، زرافشان 306 كيلومتر، أمو 65 كيلومتر، مرغاب 491 كيلومتر. وهي تجري منذ سنوات طويلة وتغذي ملايين الهكتارات وتحول أراضي المنطقة إلى نبيذ. يستخدم السكان والمؤسسات والمكاتب أيضا هذه الهدية التي لا تقدر بالثمن. يظهر التحليلات أننا نستخدم ونهدر 5 إلى 6% فقط من المياه البلادنا. في المجموع 65% من مياه بحر الأرال هي مياه طاجكستان، والباقي يستخدم لاحتياجات البلدان المجاورة. تقوم حكومة جمهورية طاجكستان بتنفيذ تدابير محددة من أجل تطوير قطاع طاقة في البلاد، والذي يعود أحد قطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. على وجه الخصوص تم تعبئته لتدريب المتخصصين في المجال في الجامعات المحلية والأجنبية. حاليا تم بناء 5 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتشغيلها في جمهورية طاجكستان، مثل محطة النراك لطاقة الكهربائية
بسعة 3000 ميغاوات، ومحطة قيروقوم للطاقة الكهربائية بسعة 126 ميغاوات، ومحطة بامير للطاقة الكهربائية بسعة 28 ميغاوات، محطة ورضاب للطاقة الكهربائية 25 ميغاوات، محطة سانتودا واحد لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 670 ميغاوات، سانتودا إثنى 250 ميغاوات هيدا تشغيل. أيضا بأمر من رئيس الدولة يجب بناء محطة صغيرة لتوليد الطاقة وتشغيلها كل عام في القرى والمناطق الجبلية في البلاد. أكد مؤسس السلام والبحث الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمامالي الرحمن في إحدى خطاباته أنه بفضل الاستقلال سنأخذ مصير أجدادنا ووطننا ودولتنا ونتقدم نحو مستقبل الزاهر ومجتمع مدني متحضر بصورة فريدة وإرادة خلاقة. في عهد استقلال اختار زعيم الأمة إمام علي الرحمن من أجل ضمان حياة كريمة للشعب الطاجيك الكريم ثلاث الاتجاهات الرئيسية واستراتيجية في سياسة حكومة جمهورية طاجكستان، وأحد منها هي حصول على الاستقلال في مجال الطاقة مع التنفيذ الكامل الذي ستصبح طاجكستان واحدة من أكثر الدول تقدما وتطورا من نواحي كثيرة. يمكننا اليوم أن نقول بكل فخر أن الأهداف التي تم تحديدها في هذه المجالات من تنمية يتم تحقيقها خطوة بخطوة، ومثال واضح يمكننا أن نشعر به بوضوح في حياة يومية لشعبنا العزيز وازدهار بلدنا. يجب تأكيد على أن جمهورية طاجكستان لها أولوية أعلى في إنتاج وبيع وتصدير الكهرباء المقارنة بالدول المجاورة الأخرى، لأنه بمقارنة مع الدول الأخرى يتم إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الكهربائية في طاجكستان، وهي رخيصة للغاية في شروطها الصديقة للبيئة. لذلك تحتاج العديد من دول المنطقة إلى كهرباء رخيصة. مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات الهائلة للطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان، فقد تم اختيار استقلال الطاقة كهدف استراتيجي، ولتحقيق ذلك تم بناء محطات طاقة صغيرة وكبيرة في السنوات الأخيرة بسبب جذب رأس المال والميزانية الأجنبية والمحلية. التمويل تم استعداد البنية التحتية للصناعة، ويستمر هذا التقليد في البلاد. المصدر الرئيسي للكهرباء في طاجكستان والطاقة المائية، والتي تمثل ما يصل إلى 95% من الكهرباء في البلاد. الطاقة الكهربائية في طاجكستان أعلى بثلاث مرات من الطلب الحالي على الكهرباء في جميع بلدان آسيا الوسطى. فيما يتعلق باستخدام الحكيم لهذا المورد، فمن الممكن تزويد المنطقة بكهرباء رخيصة الصديقة للبيئة. تقع موارد الطاقة الكهربائية الرئيسية في البلاد في أنهار الفخش وبانج وأموداريو وسيرداريو وزرفشان. تنتج محطات الطاقة الكهربائية المصدر الرئيسي للطاقة في طاجكستان، تبلغ قدرة الإجمالية المحددة لمحطات الطاقة الكهربائية 4070 ميغاوات. تمتلك طاجكستان موارد الطاقة المائية غنية. الحجم الإجمالي لموارد الطاقة الكهربائية 527 مليار كيلوات ساعة. وفقا للحجم الإجمالي لموارد الطاقة الكهربائية، تحتل طاجكستان المرتبة الثامنة في العالم. في ظل ظروف اليوم تتكون طاقة الدولة من محطات توليد الطاقة الكهربائية بسعة 4.4 مليون كيلوات، و60 ألف كيلومتر من خطوط الكهرباء
ومئات المحطات الكهربائية الفريعة ونقاط المحاولات. من هذا المبلغ يتم استخدام 6% فقط من الموارد. تتمتع جمهورية طاجكستان بموارد مائية غنية ويجب استخدامها لأهداف استراتيجية للدولة. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع الطاقة في جمهورية طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا تحت عنوان الطبيعة الجميلة للطاجكستان.

قد يبدو هذا البلد الصغير بالنسبة الجغرافية أرض الله الواسعة، لا سيما تلك الواقعة في قارة آسيا الوسطى والتي اشتهرت في الأدب التاريخي باسم بلاد ما وراء النهر، غير أنه يتميز بتضاريس تزيده جمالا وبهاء، فقد أنعم الله عليه بكثرة الجبال الشاهقة ووفرة المياه الغضبة الغزيرة النابعة من أعالي قممه، مكونة أنهارا أشهرها نهري سيهون وجيهون تتدفق لتروي ظمأ بديانه، فتحسب أراضيه التي تجري فيه وبقية البلاد المجاورة له، ويقطنه أبناؤه الذين يعرفون بصفاء القلوب ونقاء الضمائر وطيبة التعامل، اكتسبوا من طبيعة بلدهم شموخ الجبال ووداعة السهول. وبعبارة أدق، فمعظم أراضي طاجكستان جبلية بنسبة تزيده عن 90%، وبه ما يقارب 60% من الموارد المائية المركزية لقارة آسيا، ويزودها بطاقة كهربائية تقدر بحوالي 500 مليون كيلوات. السلاسل الجبلية العالية التي تعتبر منبع معظم أنهار آسيا الوسطى وديان جميلة، وفديان ذات ظروف المناخية متعدلة، تنتشر فيها مزارع القطن والكروم العنب وبساتين الفاكهة التي لا تقل برودة عن الشتاء السيبيري، تقع جميعها داخل إقليم جمهورية طاجكستان. طبيعتها الساحرة تجعل كل مشاهد معجبا، لقد زينت الأنماط والتصميمات المعمارية الحديثة كلا من مدن القديمة خوجان وبانجاكين وإسراوشان وكلاب، والمدن الجديدة مثل خاروق وبوستان والنوراك والراغون وسربان وغيرها. مدينة دوشنبه قلب جمهورية طاجكستان، هي أكبر مدينة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليون نسمة. تشتهر مدينة القيروقون بسجادها وأرضياتها الجميلة والملونة. تشتهر مدينة نوراك بسدها الفريد ومحطة الطاقة الكهربائية. اليوم دخلت الأزهار الصغيرة والكبيرة التي تمثل رمز كلوبشار في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، ويمكن الشعور بحرفية التي يتمتع بها سكان هذه الأرض في كل نفس وفي كل خطوة. لهذا السبب تم اختيار كلاب عاصمة ثقافية لكومنولث الأمة لمدة 5 سنوات، حصار مع قلعة التاريخية راغون، مع محطة الطاقة الكهربائية بانجاكين، مع جلالته أصبحت نفوذ طاجكستان في المنطقة والعالم. طاجكستان هي رائدة في العالم من حيث موارد الطاقة الكهربائية. بعد الانتهاء من بناء محطي سانكتودا وراغون لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر وخش، لن تقوم جمهورية طاجكستان بتزويد احتياجاتها المحلية بالكهرباء، بل ستتمكن أيضا من تصديرها إلى السوق العالمية. لأكثر من 20 عاما كانت محطة النارك لتوليد الطاقة الكهربائية معجزة توليد الطاقة. هذه توفر كهرباء رخيصا لمستوطنات وادي حصار ومؤسسات الصناعية في مدينة دوشنبه، ومصنع الألمنيوم في مدينة تورسونزودا، وتوليد الطاقة في يوفان ومجمع الكيميائي.
أصبح بلدنا كبلد شاب مشهورا بين الدول العالم الأخرى اليوم بمواقعه التاريخية والثقافية والترفيهية وحرف اليدوية. منذ الأزل كان للتاجيك كشعب وأمة متحضرين ومثقفين وكذلك فنانين وعشاق الأدب تأثير وموقع بين الشعوب الأخرى. لقد حصلنا على هذا التأثير على وجه التحديد من خلال الثقافيين والمواهب والفنانين لدينا، ومهمتنا الرئيسية هي حمايته وتركه كإرث للأجيال القادمة. والدليل على هذه التصريحات هو تدفق عدد كبير من السياح الأجانب إلى أرض طاجكستان المتحضرة. مع أخذ هذا الجانب في الاعتبار، تم إعلان السنوات 2019 إلى 2021 عام التنمية الرفيعة والسياحة وحرف الشعبية باقتراح من قائد الأمة العظيم إمام علي الرحمن. إذن كان أحد أسباب هذا الاقتراح هو تطوير القرى والمحليات وجذب المزيد من السياح الأجانب وتطوير الصناعة. فإن الجانب التالي وبالتأكيد عرض حرف الشعبية وإحياء حرف القديمة وإدخال المزيد فنانون البلد. يتوافق كلا الجانبين من طبيعة طاجكستان، وبفضل هذا الإعلان دخلت المنتجات المصنوعية يدوية من حرفيين لدينا بالفعل في المنافسة في السوق العالمية ومعترف بها من قبل العالم. المدن القديمة كلاب خوجان وحصار وخروق وإسراوشان وكونيبودوم وبوختار وغيرها هي الأماكن التي تمثل تأثير طاجكستان في العالم بفنانيها الصغار. وفقا للعلماء الآثار، فإن كلاب لها تاريخ لأكثر من 2700 عام، حصار 3000 عام، إسراوشان 2500 عام. أدت مهارتهم إلى ظهور محليات في البلاد مثل عمال الجلود، الصاغة والخزافين، الطهاة والنساجين وما شابه ذلك. إن مصير سكان طاجكستان ملون للغاية، وقد تم احترامهم كشعب مهني منذ العصور القديمة. هذا التقليد هو شهادة على الحقيقة أن حرف اليدوية هي الدعامة الأساسية للطاجيك، فهي تستهلك كوسيلة رئيسية لكسب العيش وتنتقل من جيل إلى جيل. الخياطون والخبازون والراقصون والموسيقيون والناسجون والصناع وغيرهم من الفنانين الكبار الذين انتشرت شهرتهم في جميع أنحاء العالم هم من سكان طاجكستان. دعا رودكي وفردوسي وسينا وبيروني وسعدي وحافظ وجامي وكمال وألاف من أسلافنا الأدبيين المجتمع الدولي إلى الطريق الصحيح بأبياتهم الملهمة. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم برنامجا بعنوان الطبيعة الجميلة للطاجكستان.

مستمعون الأكارم تستمعون إلى برامجنا باللغة العربية من إذاعة صوت تاجيك من العاصمة دوشنبي قلب تاجيكستان، وتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد من معلومات وأنباء، لتعرفوا أخبارنا وبرامجنا لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موقع وطن تيجي.